0: Ώρα Ελλάδος 10, UTC 7.
1: مرحبا من أثينا أعزائي المستمعين إليكم النشرة الإخبارية العربية عبر أثير إذاعة صوت اليونان التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إيرت. صباح الخير، معكم من وراء الميكروفون وليد إلياس. يجري العمل بشكل فوري على تنفيذ مشاريع للحماية من الفيضانات ومنع انجراف التربة وإعادة التشجير وتعزيز إجراءات الوقاية بالإضافة لتجديد الإطار القانوني المنظم شبكات الكهرباء الخاصة. وأعلنت وزارة البيئة أنها ستلزم بإصدار القرارات اعتبار المناطق المحترقة مناطق واجبة إعادة التشجير خلال 30 يوما. وقد سجلت أكبر الأضرار في منطقة غرب أتيكا أي أثينا، حيث أجريت 325 معاينة للمباني وتم تصنيف 118 مبنى على أنها آيلة للهدم، فيما اعتبر 119 مبنى غير صالح للاستخدام مؤقتا. اعتبارا من يوم الاثنين يبدأ تقديم طلبات الحصول على إعانة الاحتياجات المعيشية الأساسية وإعانة الأثاث المنزلي، أما طلبات الإصلاح وإعادة بناء المنازل ستبدأ مطلع سبتمبر أيلول. كما أعلن رئيس اتحاد المقاولين السيد كابسي ماليس عبر إذاعة أرت نيوز مبادرة لدعم المتضررين من الحرائق، داعيا قطاع البناء يتحمل تكاليف إصدار رخص البناء. تم توقيف شخصين بتهمة التسبب في اندلاع حريق أو حرائق في جزيرة سكيروس ومنطقة لاكونيا. وفي مدينة أرتا أقل القبض على 3 موظفين من شركة توزيع الكهرباء اليونانية على خلفية انفجار محول كهرباء التابع للشركة الكهرباء العامة في منطقة غرامينيتسا مادة إلى اندلاع حريق. نجح الجهاز الوطني لحماية الحيوانات بالتعاون مع متطوعين ومنظمات الرفق بالحيوانات في إنقاذ مئات الحيوانات، وجه نداء لتوفير رعاية مؤقتة لها وتشجيع تبنيها، كما يجري اتخاذ إجراءات قانونية ضد حالات تخلي عن الحيوانات أو تركها مقيدة أثناء الحرائق. يسود اليوم الجمعة خطر مرتفع لاندلاع حرائق في مناطق أثيكا أثينا وكريت والبولبولونيس وإيفيا وجزر بحر إيجا. تحتجز في مدينة أمن أثينا امرأة تبلغ من العمر 46 عاما متهمة بالمشاركة في الهجوم المميت على بنك مرفيم منذ 12 عاما، وقد نقلت من لندن تحت حراسة الشرطة، والمقرر أن تمثل اليوم الجمعة من المدعي العام للبدء إجراءات تنفيذ مذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحقها قبل إحالتها إلى قاضي التحقيق. بدأ تشغيل المنصة الرقمية الجديدة ماي أغرو لتقديم طلبات الدعم الزراعي لعام 2026. وصف مدير هيئة الضرائب المستقلة هذه الخطوة بأنها تقدم تقدم مهم في عملية انتقال هيئة المدفوعات الزراعية أوبوكيبي إلى الهيئة الضريبية. وأيضا اندلع فجر اليوم حريق في مدنى مهجور منطقة موسكات وما أدى إلى احتراقه بالكامل. لقي شخصان مصرعهما في حال السير وقع قبل قليل في منطقة باليوكومي بمحافظة السيرس على الطريق الرابط بين أنفيبولي ومدينة دراما، وكان الضحيتان يستخلان سيارة خاصة أصلاً بشاحنة، فيما أصيب سائق الشاحنة بجروح. شهدت جزيرتي كريت وغافدوس من جنوب اليونان وصول 226 مهاجرا خلال اليومين الماضيين بحسب بيانات قفل السواحل اليونانية، في وقت تجاوز فيه عدد الوافدين للمنطقة 10,000 شخص منذ بداية عام 2026. حالة الطقس، ارتفع درجة الحرارة اليوم الجمعة مع توقع هطول أمطار محلية وزخات متفرقة خاصة في المناطق الجبلية في البر اليوناني، كما يحتمل حدوث عواصف رعدية متفرقة في وسط وشرق مكدونيا وتوبريا الشمالية الغربية على بحر إيجا، تصل سرعتها إلى 6 درجات على مقياس بوفورت، وتصل درجة الحرارة في أثينا إلى 37 درجة مئوية وفي سالونيك إلى 35 درجة مئوية. شكرا لكم على حسن المتابعة، ونذكركم بأن بإمكانكم متابعة آخر الأخبار عبر أثير إذاعة صوت اليونان وهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إيرت. كونوا معنا، صوت اليونان The Voice of Greece، نقترب منكم أكثر.
2: η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.